كان جاي ينفل بس أنا دو واحدة تفورتيناتو وديتا بتيلي روزا وكونول لونيفيرسو بامي

0: رجعت عاود
1: بشكيت على الماء
0: بشكيت على الماء عندك عاص نحز البون عند عندك عاص فوق
1: سويت
0: جبت البوت
2: جبت البوت وين سوى
0: على ملكات
2: سبتو ايفا
0: يا عنزل من البوتين عنك يا عبدو
2: اوكي
0: بالموت
2: وين
0: لي
2: اوف
0: يوح الرب

ليه ماريا ماريا بالغراتسيا ماريا السينيور ميا امبير كالتي وسط النساء وامبيرك الفرات تالجوفتيك جسوك